0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: خسر وقت 17 ساعة و 17 минут и кинде намазы кылам. Алиге мен тарда хайрлы кичлер биз давам итебиз.
2: Оксубай 104.3 FM.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف.